بنزل وكفي دايمي هبه ودبنا شمس الغد والسيف والوعد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكم صح ولا لا وماليش بالحب قلبي فوات زنا بيعطي ضد صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا واجع اتقبل تحسن انا